قديمه فاتت في علاقه موسيقى سد جيفا كانغت كان شتاب نوتا ورايت شمبيت